يجيبوا بالعقل واحدة واحدة ثابت ماهوش محذوف. وهذا من عند عبد القادر بالقلي، وهذا من عند طيب السيسعد بالقلي، اللي من خاطره باللي